0: Assalamu alaikum. Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria. Mesori bo won yi pipe to je ti jimo te fe bo yi. Olorun oba Allah, ma se so won le so daada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jum'ah. فسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا